معلم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزقاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني المو هنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد وحيران بلي سيدايم اشترى ديادك مسكينة قربك ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا دليك جياين ديرسيني دان مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دده برخا قریش و یمان.

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردام قرانا اي برابرينا مكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلين وناي
1: سي هوا تدنجر جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كلين دبر في هر دباري باهوزة چلا فقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوير مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدام نمايه بالدليل من ميدان جبوه هرشو تقا

يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقولي زيرا فتناتك كيف سيجيرقي يتراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

0: جريري
1: قول
0: تقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا جريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: جريري الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

معلم خراب. عيد البرا قردم لطيف ونازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج ونازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال ونازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تنشاد وحيران بلي سيدايم اشترى دياتكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى نزبينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانده كسيده لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي هنجارا شیر غزالان هنجارا جیلهی و مفانه دده برخا قریش و یمارا

يعني الجوري خوسته جوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية قريب هبر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام.

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميلونا يبقورة
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هبرا بقتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانا تمام

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مروراً بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصى روست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvaz. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ أنا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة أتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية

0: لحظة برواز
1: اسمعوا،
0: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبة جيدة، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاك اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبداية بانك انت موهبة جيدة، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
1: طبعا
0: انت حبيت كتير المكس اللي عملتيه، كردي القوف لهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
1: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني، خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي، وأنا حب إنه تعلميني غنية
0: بالكردي
1: بالكردي. بحب اغني معك.

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
1: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله شو كوزة الشاي البزة
1: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بچيايا درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلقشيايا درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمان

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل ونايو بجورة
1: سيهاوة دنجي جسر بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في هرباري باهوزة شلا بطقتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة شار هاوي المد الزو كلاش انتك دانا دجمن مش هر قتيل بر ببر حيف مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقا

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يقصي علمي يقصي زاناي ويقصي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

جوهان رجا محمود قزل جوايا وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

بابي وخي يبر رونوا بمغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعب مشور الرحمه خذي الجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسوين يم بدس تبدو بين زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جامير الرحاصل لك بوش بي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

شتلي ويل دشت فوتين البنات غريب وغربته كاري خوال بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو.

كل ويجه مكب قن مخالو وده جميجه تليجه مكب قن ما أذكر رومي ويده سيمخزن كلب جيبري مدان ريكا دوري وانزانم.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيكي تيار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدل خانا قبضا شوري مي ابوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلك جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة يوكوفان دي برخا قريشي

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا بلينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر زميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجي جسر بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا بطي نمج هر شر كناري واري ما ولات اي هوا ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هبرا قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.